وأضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم

السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

صدقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا

ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما

إن كل بعيدة كاو كل بعيدة كاو إنك كاو تابل ما سكا زونا شعدادي إنك جيتا تابل ما ماما أغالا باري كوكاراتو كاكي أي مالانسي تابل ما تابل ما mi amfani ayi sallah tabilma ayi

القسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

للعرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا

0: ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم.

0: مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد.
1: صدق الله العظيم. Karatun Alkur'ani kenan aka saurara daga nan gidan rediyon Bauchi akan mita 94.6 na Zangon FM, wanda ya kawo mu daidai lokacin da zamu yi bankwana tare da mai sauraro. A madadin na abokan aiki da suke can yilwa da masu kula da na'urar generator da direbobin mu, sai kuma abokan aiki da suke nan titin na Madu Bellawe da ke nan cikin garin Bauchi, a madadin dukkaninsu. Sai kuma shugabannin gidan rediyon Bauchi karkashin jagorancin Alhaji Umar Muhammad Shira. Sunana Imrana Yakubu Galaji, na jagoranci gabatar da shirye-shiryen daga yammacin yau har zuwa wannan lokaci. Muke muku fatan alkhairi da fatan za mu kwana lafiya. Idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 5:30 za mu dawo domin ci gaba da gabatar da shirye-shirye kamar yadda aka saba. Sai da safiyar ku.
2: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائر وهي لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجور كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والأرياء والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في بلدنا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي أدنى الأمن والعافية في بلدنا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zaluncin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana sarreci. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin ƙayin masu yin ƙai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka ba mu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da 'ya'yanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranar gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu, kai ne mai karɓan tuba, mai jinƙan bayinsa.
3: I bless my leader, my country.